0: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة اوصت والامام يخطب فقد لغوت، أوسطوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، أوسطوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، أوسطوا واسمعوا واطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على

بسم الله. الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلنا وإليه المتاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من أناب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم المآب. أما بعد، فيا إخوتي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى:

0: العابدين واشهد ان لا اله الا الله ولي المتقين واشهد ان محمدا رسول الله الصادق الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايد بالمؤمنين من عباده وقال ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية رسول الله اجمعين والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اكفنا والمسلمين شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا والمسلمين يا شر الظالمين والحاسدين والمؤذين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: أغمق الله وعدمك ما دامت السماوات والأرض سوى صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صلي فرض الجمعة
1: الله أكبر

get away. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى و

0: الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد من السماوات والأرض.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله

0: كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على عباد المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبادئ يا معي يا رحم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبادئ يا معي يا رحم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.